كأنك لم تكن. تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الريح وكوردة في الثلج تنسى.

ما تضحكلوش انا العراط على الكذاب انا العراط الوهر اللي يتحدى الشبل اللي من ذاك الاسد اللي ناك اخت البلد فهمتوا كيف يلا نيك الغلطان سحب اقسم صدام حسين عكم اعدام ما يسرح فيش ما بسمحلوش حم الدربين بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف.

وشنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه لشو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنوا تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحمه.

دول وعلام دول وعلام ما تسجل كس اخت امريكا عمل ادمان بطلنا حشيش بس عالدخان ما تسألنيش بعرفش كثير صدام حسين راجل غلبان عكم اعدام حمي الدرب العلقة في رصاصة جت في البرميل اصحاب اقسام دول وعلام دول وعلام.